ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تمر.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله.

لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه،

لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله.

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله.

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله.

0: لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر أف أم،
1: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلا بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر FM.

0: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
1: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
0: شو يعني من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
1: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
2: خير ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
1: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
2: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
0: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
2: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
1: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
0: أوه والله البلعاوي مدللنا.
1: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
0: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة، حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية، وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب، عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا، يسعد صباحكم، صباحكم ورد وفل وياسمين، وصباح جميل جدا بإذن الله تعالى في هذا اليوم المشرق، يوم السبت، في برنامجنا يلا نصبح. صباح الخير، صباح الورد والفل، صباح السعادة، صباح كل الأشياء الجميلة. ولكن في هذا الصباح مشاهدينا ومتابعينا سنكون معكم في برنامجنا يلا نصبح، ودائما نستقبل اتصالاتكم على 0967 268 49، وأيضا بإمكانكم تبعثوا لنا الصباحات الجميلة رغم كل الظروف الصعبة اللي بنعيشها، إلا نعطي مساحة أمل وسعادة دائما، والأمل بالله كبير جدا، من خلال طبعا رسائلكم على الفيسبوك ومنصة التواصل الاجتماعي. نصبح عليكم وتصبحوا علينا وتصبحوا على مين ما بتحبوا، وأمنيات تتمنوها في هذا اليوم. وإحنا بنقول رغم كل شيء إحنا مكملين، رغم كل الألم إحنا مكملين، ورح نضلنا متحدين، لن ننكسر وسنواصل المشوار. مشاهدينا ومتابعينا، يسعد صباحكم في برنامجنا يلا نصبح في كل أنحاء فلسطين ومن خارج فلسطين. أهلا وسهلا فيكم، لنربط فلسطين بالعالم كله. سيكون برفقتي في الكنترول مباشرة أنوار الحج حمد، وفي الإخراج فادي بدير. وصباح الخير للنشطين في هذا اليوم، ميرفت عياط وغدير الشوربجي وسيما أبو درني وكل الشباب المميزين الموجودين، صباح الخير، المنطلقين في كل مواقعهم. كمان في هذا الصباح قبل ما نبدأ مشوارنا، أنا بدي كل الناجحين والناجحات ألف ألف مبروك، ودامت الأفراح رغم وجود الأحزان، إلا أنه الفرح إن شاء الله دائم. يسا صباحكم، يلا شاركونا هذه الصباحات الجميلة. ومني أنا منتصر العناني في الإعداد والتقديم، يسعد صباحكم، يلا نبلش، ابعتوا لنا صباحات وأمنيات جميل جدا، وبدنا نحول الحزن إلى فرح مهما كان الألم كبير جدا. يسعد صباحكم.

صباح الخير كمان مرة مشاهدينا متابعينا مستمعينا وين ما كنتوا، أحسن الله صباحكم، دمتم بخير على المحبة المصرية. نلتقي مرة أخرى وبصباحات جميلة، ورغم كل ما يجري في الوطن إلا أننا مكملين المشوار، والرحمة كل الرحمة للشهداء الأكرم منا جميعا، الحرية لأسرانا البواسل والشفاء العاجل لجرحانا، ولكن بدنا نستمر، لن نتوقف، سنواصل المشوار، سنتحدى، لن ننكسر، عنواننا الثبات والصمود والبقاء، لا بديل عن ذلك. ولكن في هذا الصباح أيضا مشاهدينا ومتابعينا هذا البرنامج يلا نصبح برعاية مفروشات أبو صلاح، العرض الأقوى بفلسطين للعرسان أيضا، وهناك عناوين مهمة جدا وعروض كبيرة جدا لطلبة التوجيه، كل يعني كل واحد ابن توجيه بإمكانه يتوجه لمفروشات أبو صلاح ويأثث بيته بالكامل، والتقسيط طبعا بداية سنة 2027 الدفع وبدون دفعة أولى، وكمان بيمكنك تأخذ طقم كنب كامل بدون دفعة أولى. وكل تحية ومبارك للناجحين من أسرة مفروشات أبو صلاح، المفرشة الأفضل في فلسطين بفرعية طول كرم مفترق ذنابي، والفرع الثاني قلقيلية مجمع السيد. بالإضافة مشاهدين متابعينا من مفروشات أبو صلاح كمان بهني بالناجحين بالثانوية العامة، تهنئة لبنت أخته لصالح ضحى أوس العارف، ألف مبارك بنجاحها وكل الطلاب الناجحين. وكمان تهنئة مقدمة من مفروشات أبو صلاح من صالح أبو صلاح وأسرة مفروشات أبو صلاح لقيس عوض رئيس الغرفة التجارية بنجاح ابنه، ألف ألف مبروك. ولكل الناجحين والناجحات في على امتداد الوطن ألف ألف مبارك، وإن شاء الله قدما إلى النجاح والتميز في الجامعات، وإن شاء الله الأمور تتغير للأفضل بإذن الله. إذا برنامجنا يلا نصبح برعاية مفروشات أبو صلاح، دمتم بخير وصباح جميل لكل الناس اللي بنحبها في هذا اليوم، لنقولكم دائما خليكم صباحات جميلة وطاقة إيجابية. وكمان مرة بنقول الحياة بدها تستمر، وإن شاء الله العودة إلى المخيمات ومخيم طول كرم ومخيم جنين ومخيم نور شمس والوطن بالكامل والخلاص من الاحتلال بإذن الله تعالى. صباح جميل، تحلو فيه الدعوات إلى الله بالخلاص والتحرر بإذن الله تعالى. يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا، وصباح الخير لمفروشات أبو صلاح. كمان الصباحات دائما مشاهدينا متابعينا لا تكتمل إلا طبعا بكم مشاهدينا في برنامجنا يلا نصبح على الصباحات، من طول كرم إلى مدينة رام الله إلى الشيف نارمين، الشيف المبدع دائما في عالم الطبيخ والأشياء الزاكي والجميلة. دائما كل صباحات برنامجنا يلا نصبح للشيف طبعا نارمين وعائلتها ولأهلنا من طول كرم إلى رام الله. يسعد صباحكم وصباحكم دائما إن شاء الله بالتفوق. كمان مشاهدينا متابعينا الصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم، والصباح دائما مميز دائما بالناس الحلوة والرائعة جدا اللي بتتحفنا في كلمات طاقة إيجابية رغم الانهزام اللي موجود، إلا أنه إحنا قادرين أن نكون معاكم دائما أقوى. كمان صباح جميل ورائع جدا إلى مدير المبيعات في شركة صنوبر محمد علي المبدع، دائما يسعد صباحك يا محمد، وتحياتنا إلى كل أبو يامن صاحب الشركة صنوبر الأزكى في عالم السلطات. يسعد صباحكم ودمتم بخير. كمان احنا بنقول لكل مشاهدين ومتابعينا لكل الناس اللي بيشاهدونا وبتابعونا من كلكم صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. كمان لأهلنا اللي خارجين من طول كرم اتنبهوا، دير بالكم انتوا طالعين السائقين على الخطوط، أهلنا اللي خارجين من طول كرم اتنبهوا، وربنا يحمي الجميع، ربنا كبير جدا، ودير بالكم على حالكم واتنبهوا وانتوا طالعين. يسعد صباحكم وربنا يحمي الجميع في كل الطرقات والتمهل دائما بإذن الله تعالى، دمتم بخير. كمان أنا بدي أحيي كمان زميلنا المتواجد من مدينة الخليل عامر عبدين المتواجد الآن في الصين، إله لحمزة وكمان لمعتصم مهنة، يسعد صباحكم نهاو نهاو نهاو بالصيني بس بعرف شو معناتها والله، بس على كل على كل حال صباح الخير لك يا عامر عبدين، وكمان لمعتصم مهنة وحمزة سفرين يسعد صباحكم دمتم بخير، ومن فلسطين إلى الصين يسعد صباحكم، اوعى ترجعوا عينيكم تكون صغار، خليكم زي ما هني كبار، يسعد صباحكم. طيب كمان مشاهدينا متابعينا
دمتم بخير ودمتم بعطاء. من الصباحات اللي كانت توصلنا كمان الجميلة والرائعة جدا منيرة أبو تمام بقول صباحكم أمن وأمان يا رب. إلى طاقم تلفزيون الفجر وبرنامج يلا نصبح الغالي منتصر من جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد في محافظة طول كرم تتقدم بأحر التهاني للمتفوقين والناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين عامة وفي محافظة طول كرم خاصة. ألف مبارك وعقبال الشهادة الجامعية يا رب. كل التحية مبارك دائما للناجحين وربنا يفرحنا كمان وكمان. واللي ما حالفوا الحظ مش نهاية المطاف, مش نهاية المطاف, لسه في كمان. احنا مؤمنين ودائما مكملين شو ما كان. فاللي ما حالفوا الحظ ان شاء الله في الدورة القادمة تكونوا من الناجحين وتفرحوا زي ما فرح غيركم. لكل الفرحانين يسعد صباحكم. عبدي زومي, عبد زومي زعمي, أو ما بعرف شو بالضبط الاسم, مش عارف اقرأ اصلا. طيب عبد زومي بقول صباح النور, صباح الورد يا عبدي, اشكرك اشكرك على الصباح. محمد علي من طاقم المبيعات في شركة سنوبر للسلطات الغذائية ومدير معتصم علان ابو يامن, نبارك للجميع الناجحين في التوجيه ويسعد صباح الفجر الاصيل. من محمد علي مدير المبيعات يسعد صباحك. الى كل ابو يامن ولكل الطواقم العامله في شركه سنوبر للسلطات الغذائيه الوطنيه بامتياز والفلسطينيه دائما, دمتم بخير وصباحكم جميل ودائما للناجحين. عنوان مهم جدا. عبادة البدوي صباح الخير يا عبادة, قبل شوي التقيت أنا فيك يلا بس صبحت عليك مباشر, بدي أصبح عليك على البث المباشر المرة. إلك العنان وسعد, وإلك يا عبادة صباح الورد والفل والياسمين, ولكل الناس الطيبة وأسرة شركة ابن خلدون يسأل صباحكم, دمتم بخير وأحلى الصباحات. إلك يا عبادة دمت بخير كمان الصباحات, مكملين معكم مشاهدينا بالصباحات الحلوة اللي ما بتكتمل. كمان أحلى صباح لعبود أبو صلاح, عبود أبو صلاح المتواجد الآن بالصين, يسعد صباحك يا عبود وإن شاء الله ترجع بالسلامة. ولإلى صديق الصغير كمان لا أنساه حمودي أبو صلاح كمان, يسعد صباحك يا حمودي عبود وصالح ودمتوا بخير. ولزيكو زيكو المدير العام, كان المدير عام ومش طويل كيف صارت مش عارف. يسعد صباحكم, صباح الخير يا زيكو. طيب كمان صباحات لينا عطير بتقول يسعد صباحكم أهلينا في طول كرم وفرعون, مني لينا عطير إلى أهلي في فرعون. من صباح الخير يا لينا عطير, إليك ولأهلنا في فرعون وإلى أهلك في فرعون, كل التحية لأهلنا في فرعون. يسعد صباحك يا لينا ولأهلك جميعا ولمن تحبين. بسم الله بقول صباح الخير الوطن والمواطن المنكوب بخصوص أزمة المحروقات المفتعلة. يعني إحنا حكينا يا جماعة الخير, ما إحنا مش أخبار, إحنا على كل حال الله يفك الأزمة ويرجع الوضع الطبيعي. بس احنا طاقة إيجابية, صباح جميل كلها أمنيات وصباحات جميلة. شكرا لك يا بسم الله. طيب وإن شاء الله بترجع الكازيات ويرجع البنزين عادي. طيب رندا شكري بتقول صباح الخير, بحب أبعث التهاني والتبريكات لعمر محمد اللبدي من طول كرم بمعدل جيد جدا, ألف ألف مبروك من الدنمارك إلى طول كرم ولدار أبو العبد, أبو العبد وأم العبد ألف مبارك. وما تسأل مين أبو العبد, في حدا ما بيعرف أبو العبد من رندا من الدنمارك لأفخم برنامج في العالم. ما راح أسأل يا رندا. صباح الخير إليك ولا عمر محمد اللبدي من طول كرم, مبروك النجاح من الدنمارك إلى فلسطين لأبو العبد وأم العبد ألف مبارك كمان. وأبو العبد كل التحية إليك, ورندا من الدنمارك أشكرك على أنه الأفخم برنامج, بوجودكم دائما البرنامج يكون فخم. أشكرك يا رندا شكري من الدنمارك ودمتي بخير. ولكل الناس خليكم معنا بالأجواء, نستقبل اتصالاتكم على 0926-8-4-9 وكمان بإمكانكم تشاركونا على الفيسبوك بصباحاتكم الجميلة وأمنياتكم رغم الألم, هناك أمل كبير جدا بالله. خليكم معنا بالأجواء.

رجعنا لكم كمان مرة بهالصباح الجميل، ولكل الناس اللي صحصحت الآن كل التحية، التحية الكبيرة لمهندسين النظافة في طول كرم وفي بلدية طول كرم. بلدية طول كرم الله يعطيهم العافية، للغرفة التجارية، الصحة، المستشفى، المحافظة، الأجهزة الأمنية، الشرطية، كل أبناء شعبنا، التجار، أصحاب البسطات، كل الصباحات الجميلة. أهلنا في الداخل الفلسطيني، أهلا وسهلا فيكم في طول كرم اللي بتحبكم وبتحبوها، أهلا وسهلا رغم كل الظروف، طرقنا مفتوحة، أهلا وسهلا، دمتم بخير وصباح جميل لكم. كمان بحب أصبح كمان صباح جميل على رئيس ملتقى جمعية ملتقى رجال أعمال طول كرم السيد مروان ملحم وأسرة الملتقى جميعا. هو متواجد الآن طبعا موجود ومتواجد وين؟ في الأردن، في الأردن موجود. يسعد صباحك مروان إلك ولعائلتك ولأسرة طبعا شركة مروان ملحم إنكو. صباح الخير والورد والفل ياسمين من فلسطين الأردن، والعودة قريبا بإذن الله. يسعد صباحك يا مروان، دمت بخير. كمان الصباحات مهمة جدا مشاهدي متابعينا، العروض مستمرة من مفروشات أبو صلاح، برعاية البرنامج، برعاية مفروشات أبو صلاح. لا تنسوا العرض، عنده عرض أثث بيتك بالكامل طبعا ب 11,000 شيكل، أجهزة كهربائية كمان وكل ما تتمناه موجود وبأسعار مميزة. وكمان عندهم عرض أي طقم كنب فقط بإشت طقم كنب اللي معهم توجيهي كمان لأهليهم طبعا، فقط إشت الطقم بدون دفعة أولى. بالإضافة مشاهدين متابعينا كمان طقم كنب مع غرفة نوم فاخرة فقط ب 4,400 شيكل. نيالكم نيالكم. طيب مكملين معكم مشاهدين متابعينا في عرضنا. كمان من المشاركين معنا بهالصباحات والطاقات الإيجابية حب عمري، صباح الخير للجميع بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله يا رب. شكرا لحب عمري وصباح الخير بالتوفيق والنجاح دائما يا رب، شكرا إليك أو إليك. ضياء بهيج البلعاوي بقول يسعد صباحكم، ضياء بهيج البلعاوي يسعد صباحك يا ضياء، صباح الورد والفل والياسمين ولوالدك كمان، أحلى الصباحات. طيب عبد الله شوان بيقول صباح ورد استاذ منتصر الحبيب، يسعد صباحك إلك ولعائلتك ولكمان أسرة طبعا البنك الوطني، يسعد صباحك يا عبد الله شوان، أروع عبد الله شوان، يسعد صباحك، دمت بخير إلك ولعائلتك ولأسرة طبعا البنك الوطني وكمان لمأمون فقهة، يسعد صباحك. طيب صباحات حب عمر، صباح الخير أبو وحيد أبو محمود وأبو أبو يوسف، يسعد صباحك وصباح الخير أبو وحيد أبو محمود وأبو يوسف. كمان صباح الخير ليوسف السرغلي وطاقم الفجر، يسعد صباحكم وصباح الجميع إن شاء الله. تحياتنا إليك وتحياتنا ليسري كمان ولكل الناس المشاركة معنا في هذا الصباح المميز بوجودكم، دائما منقول صباح الورد والفل والياسمين. كمان مرة من كلكم العروض مستمرة توجيهي لمن مفروشات أبو صلاح، راعي برنامج يلا نصبح، بإمكانك تشتري طقم كنب بدون دفعة أولى، وكمان بإمكانك تشتري تفرش بيتك كامل أجهزة كهربائية بالإضافة لفرش كامل فقط ب 11,000 شيكل، وكمان بإمكانك تشتري طقم كنب مع غرفة نوم فاخرة فقط كمان ب 4,400 شيكل بس على مفروشات أبو صلاح بفرع أبو صلاح بفرعي طول كرم مفترق دناب والفرع الثاني في قلقيلة مجمع السيد. طيب كمان مشاهدين متابعين مكملين معكم في الصباحات الحلوة، كمان الناس اللي دائما مميزة كمان مشاهدين متابعين، صباح جميل لزميلنا ورجل الأعمال في قطر عماد بلعاو أبو عمار، يسعد صباحك من طول كرم، من بلعة، من طول كرم إلى قطر، يسعد صباحك إلك ولعائلتك ولأهلنا في قطر، دمتوا بخير وحماكم الله ويسعد صباحك. من برنامجنا يلا نصبح دائم معكم، يربط فلسطين مع العالم دائما. كمان صباح جميل ومتميز كمان لشداد خنفر أبو محمد، من برنامجنا يلا نصبح على الصباحات إلك ولعائلتك ولأسرة شركة شداد سيلة الظهر التجارية، يسعد صباحكم ويومكم مشرق والحمد لله على السلامة، وزيارتك قريبا يا أبو محمد، يسعد صباحك. كمان مرة أنا بدي أحيي كل الناس كمان اللي بيشاركونا في هالصباحات الحلوة وكل أبناء شعبنا وين ما كنتم، من كلكم صباح الخير، ولازم نكمل ولازم نعيش ولازم نكون موجودين معكم. يا ريت تودونا اللي بيتصلوا على الواتساب، يودونا على الفيسبوك صباحاتهم عشان نكمل معاهم ونرد عليهم، ما بنقدر نرد على التلفون يا جماعة الخير. طيب صالح شعار صلوحتي صباح الخير
لسه ضايل خير بالبلد. أكيد ضايل خير، أكيد أكيد الخير في أمتي إلى يوم القيامة الحمد لله يا صالح. سلم على الحج عمر وعلى معاذ والشباب كلياتهم، يسعد صباحك يا صلوحتي، أحلى صباح والخير لسه فيها، فيها في بلدنا، وطول كرم كبيرة وعصية على الانكسار. صباحك يا صالح. منذر زيدان بكل صباح الخير من الأردن، أحلى صباحات إليك يا منذر زيدان، إليك والأهلنا في الأردن ملكا وحكومة وشعبا وأهلنا فلسطين في الأردن. صباح الخير يا منذر، ما في أحلى من هالبلاد، أحلى بلاد، دمت بخير وصباحك جميل. عثمان أبو سعدي أبو صالح بقول أستاذنا الغالي بحب أصبح على عائلتي أبو سعدي وعلى أهلي في مخيم النور شمس، كل تحيات شباب نور شمس، بحب أصبح على عمي أبو براء الشرفة، أصبح على بنت أخوي أرز أبو سعدية الغالية. يسعد صباحك يا عثمان أبو سعدية أبو صالح، إلك ولا عيلتك وأبو سعدية، أهل أبو سعدية ولا مخيم طول نور شمس ومخيم طول كرم كمان ومخيم جنين أنا بقول، وكل التحيات أيضا لشباب نور شمس، الله يحمانا ويحمي شعبنا وإن شاء الله برجعوا للمخيمات ومسقط رأسهم، لا بديل عن العودة. وصباح لأبو البراء عمك أبو البراء الشرفة وبنت أخوك أرز أبو سعدية، دمتم بخير إن شاء الله وصباح جميل جميعا وإن شاء الله القادم أجمل. روان قعدان بتقول صباح الخير من نور شمس جبل النصر، يا رب تكون رجعت أهلنا وأحبابنا لبيوتهم قريب يا رب آمين. ما إلنا لغير الدعاء لرب العالمين بالعودة إلى المخيمات يا رب يا رب، ونخلص من الاحتلال يا رب، ويعود الفرح ويعم الوطن كله يا رب. شكرا لك يا روان قعدان. ضياء بهيج بلعاوي أهلا صباح من الأردن، لكم أهلي في طول كرم التي أتمنى من الله أن أزورها وخاصة بلع الحبيبي، يا رب يسعد صباحكم يا ضياء، وإن شاء الله العودة قريبة لكل الوطن، والعودة إن شاء الله تكون قريبة لكل الناس وترجع الحياة زي أول، وطننا غالي وما منستغنى عنه، إن شاء الله قريبا راح يكون إن شاء الله الوطن بخير يا رب. كمان أحلى الصباح اليوم من برنامجي، يلا نصبح للحبايب الغاليين اللي دائما منتمين لبلدهم، دائما بيعملوا للغير الخير، عبد الكريم ذياب حبيبنا كرومة، وكمان موفق داود دمتم بخير، الساعة للخير كفاعله، انتوا ناس رائعين جدا وتستحقون، وكل الخيرين في البلد صباح الخير للخيرين في البلد واللي دائما بنتبهوا لغيرهم وبيقدموا الخير للغير، يسعد صباحكم. كمان صباحات جميلة لا تكتمل إلا بوجودكم، والصباح الأجمل مشاهدين ومتابعينا دائما، أنتم مميزين بالعالم المميز. كمان أحلى صباح كمان مميز لصديقنا ورئيس نقابة المهندسين في طول كرم المهندس طبعا خليل عطير أبو الوليد، وأولا لعائلته ولكل المهندسين النقيب الفاعل والمميز دائما وأعضاء النقابة المميزين المعطائين اللي بيقدموا دائما للبلد، دمتم بخير ويسعد صباحكم من برنامجنا يلا نصبح، هذه تحياتي لكم دائما مميزة من منتصر العناني، لأنكم أحلى نقابة موجودة في فلسطين. كمان يسعد صباحك أبو الوليد وكل أعضاء النقابة والمهندسين فردا فردا. كمان الصباحات مميزة لا تتوقف مشاهدينا ومتابعينا. كمان أنا بحب أهني كل الناس اللي الرائعة والمميزة اللي دائما معانا في كل كبير وصغير، دائما منقول صباحات جميلة، صباح جميل كمان برنامجنا يلا نصبح إلى من هنا من طول كرم إلى مدينة الخليل إلى العزيز والغالي شركة مافي فادي دريس حمادة دريس محمود صنقرة وكل العاملين في شركة مافي المبدعة والرائعة والمميزة بتقديم الأفضل دائما برنامجي يلا نصبح، أحلى صباحات إليك يا فادي ولحمادة وكمان لمحمود سنكروت وكمان الرأس الكبير اللي أنا بحترمه وبقدره دائما وبفتخر فيه الحاج حامد إدريس، صباحك ولكل أهلنا في مدينة الخليل، النجاح الكبير اللي غلفه نهائي كأس العالم في أكبر شاشة بفلسطين على ملعب استاد الحسين بن علي، يسعد صباحك، دمتم نجاحات وإنجازات ولسه الملتقى قريب في إنجازات وأيضا شيء جديد في مدينة الخليل، صباحكم جميعا ولأهلنا في الخليل فردا فردا، صباحكم جميل برنامجنا ويلا نصبح. كمان
كمان الصباحات لا تكتمل دائما إلا بوجودكم وكل الناس. عثمان أبو السعدي كمان مرة بقول كل التحيات أهل جبل النصر عقبال رجعت كل أهل جبل النصر. يا رب يا رب، مش بس جبل النصر يا جماعة، مخيم طول كرم، مخيم نور شمس، ومخيم جنين. إن شاء الله العودة لكل المخيمات والخلاص، الخلاص من الاحتلال والتحرر بإذن الله تعالى. يا رب يا رب، وتتغير الأمور، ترجع حياتنا. نحن من ننشد السلام من أجل السلام والتحرر. يا رب العالمين، ربنا يغير الأحوال وترجع الحياة زي أول. ولأهلنا في كل مكان يسعد صباحكم وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا فيكم، دائما دمتم بخير. كمان أنا بحب أصبح في برنامجي، يلا نصبح مباشرة للعزيز والغالي صالح عميرة. صالح عميرة إلى رام الله، دمت بخير، أنت المبدع في تقديم شيء ومميز دائما دائما، أنت مميز بكل شيء، حتى في البناء في كل شيء أنت مميز. كافيار لا ننسى كافيار، وأيضا العديد من المشاريع الريادية في رام الله، أنت والشركاء دمت بخير. صالح عميرة يسعد صباحك برنامجي، يلا نصبح لك ولأسرتك ولأهلنا في رام الله. ودائما أيضا مميزين مشاهدين ومتابعينا. كمان تحية كبيرة جدا لناصر حسون أبو كرم، دمت بخير يا أبو كرم ويسعد صباحكم. نعرف أنه أزمات متواصلة، لكن بنتحمل شعبنا وإحنا أحمل فيه، وإن شاء الله نخلص وترجع الحياة زي أول يا رب. دائما مشاهدين ومتابعينا مكملين معكم فيها الأجواء المميزة اللي كمان مميزة. كمان أنا بحب أصبح على أخوي الدكتور جمال العناني في من فلسطين إلى الأردن، إله لزوجته كمان لبناته، شهد وأسيل وشذا. يسعد صباحكم الأولاد ومحفادك، يسعد صباحكم ويجعلكم دائما من أبناء السعادة. دمت بخير يا أخي دكتور جمال، يسعد صباحك إلك ولأل عناني في الأردن فردا فردا، يسعد صباحكم. ولا أنسى شقيقتي وأختي أريج في الأردن، دمت بخير. ووالدتي وعائلتي في كل مكان أيضا، يسعد صباحكم عائلة والدتي جمال العناني، دمت بخير وصحة وعافية، وربنا يلم الشمل جميعا ويدوم الفرح في بيوتنا يا رب. كمان مشاهدين ومتابعينا الصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم دائما، وهنا دائما برنامجنا متواصل لأقول لكم أنتوا أجمل الصباحات عنا، واللي بنحب دائما تكونوا دائما مميزين وفاعلين في كل مكان. كمان مرة بدي أحيي بدي أصب على أختي الشقيقة أريج في الأردن، دمت بخير وصباحك جميل، وإن شاء الله ربنا يلم الشمل ويكمل الأفراح ويبعد عنا الغم والهم، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. صباحك جميل، وصباح سارة، صباح لحلا كمان المتواجدين في الأردن، يسعد صباحكم، دمت بخير وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق والإنجازات، يسعد صباحكم. كمان خالد أبو صفية بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام، صباح الخير يا خالد أبو صفية، وعليكم السلام، وصباح الخير والورد والفل والياسمين، دمت بخير وأجمل الصباحات دائما لك ولكل الناس اللي بتصبح بتعطينا طاقة إيجابية، وما شاء الله الصباحات موجودة وتكتمل بوجودكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامجنا يلا نصبح. أحلى صباحات لكم ولكل الناس الخير اللي بتعمل للبلد ومعطاء، نتمنى لكم التوفيق دائما، صباحاتكم تكون جميلة لكل أبناء شعبنا. صباح الخير لأسرة تلفزيون الفجر الجديد يا جماعة، اللي مش بترد منردش يا جماعة، ما تتصلوا، ودونا على الفيس ما بزبط، ودونا على الفيس مش على الواتساب ولا اتصال. بإمكانكم تتصلوا على 0926849 مباشرة. يسعد صباحكم لكل الناس اللي بتشاركنا وتودع على الواتساب، ما بقدر أكده على الواتساب، اللي على الفيس بإمكانكم تشاركونا وتصبحوا علينا. يسعد صباحكم، دمتم بخير، وكل الصباحات جميلة بوجودكم. أنا في برنامجي يلا نصبح آخر إشي روان قعدان قبل ما أنهي برنامجي يلا نصبح. روان قعدان بقول صباحكم كل ما هو جميل، الطاقم المميز الفجر الجديد، وألف مبارك لطلاب الثانوية العامة وتفوقهم رغم الظروف اللي مرينا فيها، أثبتوا جدارتهم وأنها الظروف تصنع المعجزات، تستهلكوا هذا النجاح، وإن شاء الله تكون بداية خير لحياتكم. ما ننسى أهلنا في غزة، أنتم مثال التحدي والإصرار، مبارك لكم النجاح أكيد. شكرا لك روان قعدان، وإحنا دائما كلنا شعب متحدي لا يكل ولا يمل،
ولا يأبأ إلا بالعودة والانتصار إن شاء الله، لا للانكسار ولا للحصار. دائما شعبنا تواك للسلام وكبير بأبناء وأبناء شعبنا اللي دائما لن يتوقفوا ومستمرين. الأمل بالله كبير جدا. يسعد صباحكم. أنا بدي أشكر في هذا البرنامج زميلتي في الكنترول أنوار الحج حمد، وأيضا في طبعا على الإخراج فادي بدير، وأيضا كل التحيات لأسرة تلفزيون الفجر الجديد ولكل شبابنا الرائعين المميزين وين ما كنتوا. يسعد صباحكم. اليوم متواجدين بالخليل، وكمان يعني أنا بكمان صباح جميل جدا لأسرة كمان كمان بدي احيي في هذا الصباح قبل ما انهي برنامجي ريهام ورامي النتشي وعيسى النتشي في من برنامجنا يلا نصبح الاكسبو اليوم ينطلق في مدينه الخليل. صباحكم للمواد الغذائيه والمنتجات الغذائيه الوطنيه في مدينه الخليل. صباحكم، وان شاء الله يكون افتتاح مميز واكسبو مميز كما تعودنا من اسره اكسبو الخليل ريهام رامي عيسى وكل الشركاء. دمتم بخير ويسعد صباحكم، والنجاح حليفكم دائما في هذا الاكسبو المميز. يسعد صباحكم. طيب شكرا لكم وصباح جميل، نلتقي يوم السبت المقبل في برنامج جديد متجدد من برنامجنا يلا نصبح، والذي يبث برعاية دائما مفروشات أبو صلاح الأفضل في فلسطين. شكرا لكم، هذه تحياتي منتصر عناني، ألقاكم بالمحبة والمسرة والأخبار السارة القادمة. إلى اللقاء.

0: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
1: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد.

0: في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
0: ولا نفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
2: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوة.
0: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
2: أوه والله البلعاوة مدللنا.
0: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنورة القدس، عشرة عمر.

0: السائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرس.

0: علينا. معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
1: أساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكترونية btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير بالذهب والماس والفضة،

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر FM

0: بينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر اف ام.
1: مع تسارع وتيرة الأحداث ووسط الانشغال بين العمل والحياة تتكاثر الملفات الإخبارية ولا تجد الوقت لإدراكها. كل التفاصيل الإخبارية الاقتصادية والرياضية في النشرات الإخبارية على أثير فجر اف ام 90.4. فجر اف ام، العالم من حولك.
2: الأخبار من فجر أف أم.

موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. الهلال الأحمر يقول إصابة شاب بجرح عميق في الرأس جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه في قرية تيل جنوب غرب نابلس. قناة كان تقول بأن جيش الاحتلال يفرض قيودا مرورية مشددة وحواجز أمنية عديدة على محاور رئيسية ومداخل قرى في الضفة عقب وقوع 3 عمليات خلال 24 ساعة أدت إلى مقتل ضابطين وإصابة آخرين بجروح في مرتقى 4 شبان من قرية تيل جنوب غرب نابلس. قوات الاحتلال تخلي بنايتين سكنيتين في حي الأقصى بطول كرم وتحولهما إلى ثكنة عسكرية لمدة 72 ساعة بعد إجبار السكان على المغادرة فجر اليوم. هذا وقوات الاحتلال تقتحم بناية سكنية وتحولها إلى ثكنة عسكرية أيضا في قرية مأدمة جنوب نابلس. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية رعوية جديدة في أراضي بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله. مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتلعون مئات من أشجار الزيتون بقرى تل وبورين ومأدمة جنوب نابلس. نادي الأسير الفلسطيني يقول اعتقال أكثر من 80 فلسطينيا في الضفة الغربية أغلبهم في قرية تل وسط عمليات انتقام واسعة تقوم بها قوات الاحتلال في مناطق عدة في الضفة الغربية في ظل تصاعد الانتهاكات التي ترافق الاعتقالات منذ الضرب وتحطيم المنازل. عربيا، مصادر سعودية تقول موجات صاروخية متتالية تصل إلى السعودية تباعا من اليوم مستهدفة عدة مواقع في المملكة، انفجارات عنيفة في مدينة ضمض السعودية. هذا والسعودية تغلق جزء كبير من المجال الجوي جراء الهجوم اليمني المستمر.

0: أما في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

0: نعملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: لما حكينا لكم بس 5500 شيكل.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده.
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
3: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده. يا عمي خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: معدلك 70% أو أكثر؟ كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: فجر FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
3: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. تم إعادة فتح حاجز عنابة اليوم في الاتجاهين حسب التوقيتات السابقة، بالإضافة إلى فتح مسلك معبر جبارة أمام خروج المركبات التي تحمل النمرة الصفراء من طول كرم أيام السبت من كل أسبوع حسب الأوقات المتفق عليها. إذاعة الإسرائيلية الرسمية تقول بأن الجيش ينشر حالياً 26 كتيبة في الضفة الغربية ويعزز الإجراءات لحماية المستوطنات والطرق. هذا وقالت إذاعة الاحتلال أن المنظومة الأمنية تحذر من اتساع نطاق العنف في الضفة الغربية. قناة كان تضيف أن جيش الاحتلال يفرض قيوداً مرورية مشددة وحواجز أمنية عديدة على محاور رئيسية ومداخل قرى في الضفة عقب وقوع 3 عمليات خلال 24 ساعة أدت إلى مقتل ضابطين وإصابة آخرين بجروح فيما ارتقى 4 شبان من قرية تل جنوب غرب نابلس. قوات الاحتلال تفرج عن عدد آخر من الشبان بعد التحقيق معهم في قرية تل جنوب غرب نابلس. محليا أم عربيا، إغلاق جزء كبير من المجال الجوي السعودي جراء الهجمات اليمنية المستمرة. أما في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة، في بقية المناطق يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
3: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
4: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
3: بنت الدلال عروستنا.
4: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
5: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه،

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان؟
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-200
2: 17. فجر اف ام.
3: خلي الموج على هالموج 9.4 فجر اف ام.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي

0: الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي. تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
1: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: بأيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
4: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس 5500 شيكل.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة،

0: الساعة الآن 13:00 بتوقيت فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

سبيشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: مفصل الرجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7

0: قاعد فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
1: لأن حكينا لكم بس 5500 شيكل.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان.
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر FM. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: لما حكينا لكم بس 5500 شيكل.
4: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
5: فجر FM.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الأجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير بالذهب والماس والفضة.

0: إحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات ابو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: فجر FM

0: سبيشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلاح.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: مين؟ مين قال العشرة بتكون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم، ومين قدنا؟ مين؟

0: أساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودي متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

الآن السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

0: الله عليك. احسنت.
1: كوميرشال بريك فجر اف ام.
2: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2.

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

مهاجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوق.

مباشر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.